0: في إذاعة الفاتيكان ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في بازليك القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في تعليمنا الأخير هذا حول الدستور العقائدي المجمع المقدس. أود اليوم أن نتوقف عند الأسباب التي دعت آباء المجمع إلى تعزيز إصلاح الليتورجية. وفي هذا الصدد تعتبر الرسالة الثالثة من المجمع التي أرسلها الكاردينال جوفاني باتيستا مونتيني، وكان حينها رئيس أساقفة ميلانو، في 28 من تشرين الأول عام 2062 إلى مؤمني كنيسته ملهمة ومنيرة، حيث كتب: إن الليتورجية هي تعبير صادق عن كل ما هو إلهي وإنساني، إنها لغة وهي وسيلة للتعليم الإلهي من جهة، وصوت للحوار مع الله من جهة أخرى. من الواضح أنها لا يمكن أن تتخلى عن وظيفتها التعليمية، ولا يمكنها إلا أن تمنح الإيمان والتقوى إمكانية التعبير بوضوح وعفوية. وبدفع من هذه القناعات أكد البابا المستقبل القديس بولس السادس أن المؤمنين لا يمكنهم ولا ينبغي لهم بعد الآن أن يبقوا صامتين وسلبيين، فحضورهم المادي لا يمكنهم أن يتوافق مع غيابهم الروحي. تابع الأبولقدس يقول: ومن الواضح تماما انسجام هذه التصريحات مع ما سيظهر في العدد 48 من دستور المجمعي. تهتم الكنيسة بشدة ألا يحضر المؤمنين سر الإيمان هذا كغرباء أو متفرجين صامتين، بل أن يشاركوا في العمل المقدس بوعي وتقوى وفعالية من خلال فهمهم المتبصر للطقوس والصلوات، وأن يتنشأوا بكلمة الله ويتغذوا من مائدة جسد الرب ويرفعوا الشكر لله، وأن يتعلموا من خلال تقديمهم الذبيحة الخالية من العيب لا عن طريق أيدي الكاهن فحسب بل معه أيضا، أن يقدموا ذواتهم وأن يكتملوا يوما بعد يوم بواسطة المسيح في الوحدة مع الله وفيما بينهم. ونلمس في هذه الكلمات وعيا متجددا بقيمة الليتورجية، فمن خلال الأفعال الطقسية للكنيسة وبينما يتحقق ذكرى عمل الخلاص تتاح الفرصة لعيش العلاقة الحقيقية مع الله والدخول في تواصل مع الحدث الخلاصي، لأن حركات وكلمات الليتورجية المقدسة هي حاسمة لتحقيق هذه الخبرة، فإن مشاركة المؤمنين لا يمكنها أن تكون سلبية. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الإصلاح المجمعي بوضعه في المركز لما يشكل قلب الخبرة الكنسية أراد أن يجعل الليتورجية تتألق بكونها المصدر الأولي للتبادل الإلهي الذي تنقل فيه إلينا حياة الإنسان. ومن هذه القناعة نشأت الحاجة إلى إتاحة غنى النصوص البيبلية والصلوات بشكل أكبر لجميع المؤمنين، وإلى جعل الترتيب الاحتفالي أكثر وضوحا وتبسيطا مقارنة بما كان منصوصا عليه في الكتب الليتورجية السارية آنذاك. فالليتورجية في الواقع الحي بكونها واقع حي قد خضعت دائما عبر القرون للتطورات والتغيرات، وقد قامت السلطة التعليمية بتكييف أشكالها وفقا لاحتياجات العصور المختلفة. فلا عجب إذن أن المجمع الفاتيكاني الثاني بأقصى درجات الاحترام لتراث التقاليد، ومن أجل جعله أكثر ملائمة واستخداما رأى أنه من الضروري مراجعة الكتب الطقسية. تابع الأبولقدس يقول: وقد تم توضيح الهدف الذي كان يهم الآباء في الفقرة 21 من الدستور العقائدي المجمع المقدس، لكي ينال الشعب المسيحي بيقين أكبر النعم الوفيرة التي تحتضنها الليتورجية المقدسة. ترغب الأم الكنيسة المقدسة في إجراء إصلاح عام ودقيق للليتورجية، فهذه في الواقع تتكون من جزء لا يتغير لأنه بموجب تأسيس إلهي، ومن أجزاء قابلة للتغيير والتي قد تختلف أو حتى يجب أن تتغير مع مرور الوقت، إذ أدخلت عليها عناصر أقل استجابة للطبيعة الحميمية للليتورجية نفسها. وإذا أصبحت هذه الأجزاء غير ملائمة، وفي هذا الإصلاح يجب تنظيم النصوص والطقوس بحيث يتم التعبير عن الحقائق المقدسة التي ترمز إليها بشكل أوضح، ويتمكن الشعب المسيحي من فهم معناها بسهولة أكبر والمشاركة فيها من خلال احتفال كامل ونشط وجماعي. يعود الفصل إلى الرسالة البابوية ميدياتور داي للبابا بيوس الثاني عشر في التمييز في الليتورجية بين العناصر الإلهية والثابتة والعناصر البشرية، التي يمكنها أن تخضع للتعديلات المتنوعة معتمدة من قبل الهرمية المقدسة بمساعدة الروح القدس وفقا لمتطلبات العالم.

0: العصر والأمور والنفوس. فضلا عن ذلك، أضاف الحبر الأعظم يقول: فإن الرغبة في إصلاح عام لم تنشأ فجأة، بل تجلت في أفعال البابوات المتعاقبين منذ بداية القرن العشرين بما يتماشى مع مطالبة الحركة الليتورجية. وإن التأكيد على ضرورة ألا يحضر المؤمنين الاحتفالات كغرباء أو متفرجين صامتين قد أخذ به بالفعل في الدستور الرسولي العبادة الإلهية للبابا بيوس الحادي عشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تذكر تدخلات البابا بيوس الثاني عشر بشأن ترتيب الطقوس الأسبوع المقدس، والتي عاد وضعها في الساعات المناسبة لإحداث الفصح، بعد أن كانت تقدم لقرون إلى ساعات الصباح. ولا ينبغي أيضا أن ننسى أن القديس يوحنا الثالث والعشرين قد رأى ضرورة تبسيط تعليمات صلاة الساعات وكتاب القداس، ووافق على ذلك بالرسالة البابوية روبريكاروم إنستركتوم في 25 من تموز يوليو عام 1960، والتي أحال فيها اقتراح المبادئ الأساسية لإصلاح اللوترجية إلى المجمع المسكوني المعلن عنه. وبالتالي تابع الأبو الأقدس يقول: فإن الإصلاح اللوترجي الذي قام به المجمع الفاتيكاني الثاني يندرج إذن في إطار التقليد الحي للكنيسة، كما أنه فهمه الصحيح يتيح رفض التجاوزات التي حدثت في بعض قطاعات الكنيسة في الفترة التي أعقبت المجتمع، والتي للأسف لا تزال تحدث أحياناً اليوم أيضاً، من خلال إطفاء الطابع المطلق على المبادئ التي شكلت أساس الإصلاح نفسه، أو من خلال إساءة فهمها. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدستور المجمعي يؤكد أن الأفعال الليتورجية ليست أفعالاً خاصة، بل احتفالات للكنيسة التي هي سر الوحدة، أي الشعب المقدس المجتمع والمنظم تحت قيادة الأساقفة. لذلك فإن هذه الطقوس تنتمي إلى جسد الكنيسة بأسره وتعبر عنه وتشمله. وختم البابا لاون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: تقع على عاتق الرعاة والأساقفة، بل وعلى كل كاهن على حده، المسؤولية الأساسية الحفاظ على الليتورجية وتعزيزها، بحيث تتألق في إطار احترام القواعد الليتورجية ببساطتها النبيلة، وتظهر بذلك الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة والرسولية. وستكون هذه الليتورجية أيضا وسيلة أساسية للبشارة وأداة للنعمة نتعلم من خلالها، كما يعلم المجمع أن نقدم أنفسنا بواسطة المسيح سنكتمل في الوحدة مع الله وفيما بيننا.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 26 من آب أغسطس مجموعة من أساقفة الكنيسة اللوثرية في النرويج، وفي بداية كلمته إليهم قال الأب الأقدس إنه يسعده أن يرحب بهم في روما وفي الفاتيكان، وأعرب عن الرجاء أن يكون لديهم الوقت أو أن يكون قد توفر لهم بالفعل لزيارة الأماكن المقدسة الكثيرة المرتبطة بالمسيحيين الأوائل والشهداء الذين تظل شهادتهم للإيمان بربنا ينبوعا متواصلا للاستلهام منها، مشجعا إيانا على هبة حياتنا لمجد الله ولخير الأخوة والأخوات. وتبع قداسة البابا مشيرا إلى ما نواجه في زمننا من تحديات صعبة، حيث يمر العالم بمرحلة اضطراب، ويبدو أن هناك عداوة متزايدة لا تظهر فقط في النزاعات والخلافات، بل وداخل الدول المنفردة، حسب ما تكشف الحدة التي غالبا ما تميز الخطابات السياسية والاجتماعية. ووصل البابا لون الرابع عشر أن أوضاعنا الإنسانية المتردية قد تجعل من السهل أن تكون لدينا مواقف عدائية إذا أمنا لا نتفق معهم، ولهذا فهناك حاجة إلى جهد مشترك بحثا عن مسارات ملموسة للمصالحة والأخوة. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع يظهر لنا طريقا مختلفا، كاشفا أن الخير والمحبة لديهما القوة القادرة على نزع السلاح. ثم قال قداسته لضيوفه إنه ممتن على حضورهم هنا وعلى رغبتهم المتقاسمة في البحث عن طرق لبناء الشركة، وأكد أن حتى اللفتاة الصغيرة يمكنها أن تلهمنا وترشدنا على درب المصالحة. ذكر البابا لون الرابع عشر بعد ذلك بصلاة ربنا يسوع المسيح إلى الآب من أجل وحدة تلاميذه ليبلغوا كمال الوحدة، ويعرف العالم أنك أنت أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني. وأضاف الأب الأقدس أنه يصلي كي نكبر معا في خدمتنا من أجل تعزيز السلام والعدالة، متجذرين في معموديتنا المشتركة ورسالتنا المتقاسمة في العالم. وتابع البابا أننا وخلال مواصلتنا السير على هذا الدرب يمكننا أن نظر إلى أمثلة الشهداء الأوائل والقديسين مثل القديس أولاف والقديسة سانيفا اللذين كرسا حياتهما لله وللقريب وساعدا في توحيد الشعوب وقدما شهادة للقوة المحولة للمحبة. صدر أمس الثلاثاء 25 من أب أغسطس بيان مشترك للدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة ومركز التكوين العالي كن مسبحا، عرف فيه بأن قداسة البابا لون الرابع عشر سيترأس في الأول من أيلول سبتمبر القادم قداسا إلهيا لمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وافتتاح زمن الخليقة، وسيتم الاحتفال بالقداس في 6:30 مساء وذلك في الحدائق الفاتيكانية في كاستيل غاندولفو. هذا وذكر البيان المشترك بأن زمن الخليقة هو مسيرة مسكونية من الصلاة والعمل من أجل العناية بالبيت المشترك، ويختتم هذا الزمن في 4/1 أكتوبر مع الاحتفال بعيد القديس فرانسيس الأسيزي والذي يمر 800 سنة على وفاته. وأضاف البيان أن الكنيسة مدعوة في هذا الزمن ومع الجماعات المسيحية المختلفة إلى تجديد الالتزام لصالح الخليقة جاعلة الصلاة والارتداد وأفعال الرعاية الملموسة تقودها.
2: بعد شهر تماما يبدأ البابا لاون الرابع عشر أول زيارة له إلى فرنسا، والبابا المرتقب وصوله من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر المقبل سيزور باريس مع محطة في مقر اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، كما سيتوجه إلى مزار لورد المريمي يوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر، وسيختتم زيارته الرسولية في اليوم التالي بقضاء يوم كامل في ميتس بشرق فرنسا بالقرب من الحدود مع ألمانيا، هذه الحدود الذي شهدت فيها حروب في القرن الماضي أصبحت اليوم جسراً بين شعبين صديقين وعلامة رجاء في عالم تمزقه الحروب وتغريه الانكفاءات الهوياتية ورغبات الهيمنة وتفتقر رؤيته إلى المستقبل. ومن هذه المنطقة الحدودية يمنح المونسيور فيليب بالو مقابلة لوسائل إعلام الفاتيكان يعرب فيها عن مشاعره مع اقتراب زيارة البابا. في جوابه على السؤال حول شعوره أن ميتس هي من بين المحطات الوطنية الثلاث التي سيزورها البابا لاون الرابع عشر، قال المونسيور فيليب بالو: شعرت بكثير من الفرح وقليل من الفخر لسكان موزيل وسكان ماتس بسبب تاريخهم، إنها أرض شهدت 3 حروب، 2 منها عالميتان واقتطاعين جغرافيين، واليوم تظهر أنها أرض اللقاء والأخوة، الأعداء السابقون أصبحوا أصدقاء وهم يتعاونون بدلا من أن يتواجهوا، والحدود لم تعد مكان تفريق بل مكان لقاء، إن الروابط مع ألمانيا جميلة جدا، لذا فهناك رسالة قوية جدا. فاستقبال البابا الذي منذ بداية حبريته يشدد على السلام المجرد من السلاح والذي يجرد من السلاح هو إحساس بأنه يشجعنا على مواصلة ما نقتفيه منذ سنوات منذ الخروج من الحرب العالمية الثانية، أي أن نكون رجالا ينعمون بالسلام وصانعي سلام. تابع المونسيور فيليب بالو مجيبا على السؤال حول ما هي الرسالة الوحدة التي ينتظرونها من البابا من هذه الأرض الحدودية وأرض المصالحات، وقال: علينا أن نكون في موقف إصغاء، فنحن نرى كم أن السلام أساسي عندما قدمه من شرفة البازيليك الفاتيكانية يوم انتخابه بهاتين الكلمتين: السلام معكم، إنها تحية المسيح القائم من الموت. فهو يقول لنا إن هذا السلام يأتينا من إنسان ابن الله الذي هزم الموت، إنه سلام إلهي، سلام علينا أن نتمكن من عيشه، وهو يعطينا مسالكا في كل ما استطعنا سماعه منه، موضحا أن ذلك يمر عبر قلوب الأشخاص الذين يقررون أن يعملوا ويتحدثوا مع الآخر ويفهموا الآخر ويقبلوا الآخر ويثقوا بالآخر. أضاف المونسيور فيليب بالو مجيبا على السؤال حول موضوع الحياة الذي يتردد صداه في فرنسا بشكل خاص بعد إقرار وإصدار التشريع المتعلق بالمساعدة على الموت، لا سيما في ضوء شعار هذه الزيارة الرسولية لكي تكون الحياة للعالم، وقال: من خلال ما قاله البابا حول الحياة، نرى أنه قادر على جعلنا نفهم أنه عندما يتعلق الأمر بالحياة فإن كل شيء مرتبط ببعضه، يجب خدمة الحياة ويجب احترامها في كرامتها التي تشكل جوهر الشخص البشري. فمتى وجدت الحياة البشرية وجدت الكرامة، وإلغاؤها هو إلغاء للكرامة، سواء كان ذلك في البداية أو في النهاية أو في المنتصف، عندما نترك على سبيل المثال القوارب تعبر البحر الأبيض المتوسط الذي يتحول إلى مقبرة. تابع المونسينيور فيليب بالو مجيبا على السؤال حول التنظيم اللوجستي والتحضير لهذه الزيارة، وقال إن التعبئة شاملة، كنا بحاجة إلى حوالي 1000 متطوع، وقد تجاوزنا هذا الرقم، والناس يريدون المشاركة بغض النظر عن قناعاتهم الدينية. فالطوائف الأخرى تفرح أيضا بقدومه وتشعر بالفخر والاعتزاز. نرى أن السكان متأثرون حقا بهذه الزيارة، وفي الوقت عينه هناك مسائل أمنية وتنظيمية يجب تسويتها. ميتس هي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة و150 ألف مع المجتمع الحضري. نحن لا نملك مساحات شاسعة، مما يستلزم تنظيما يتيح للناس المشاركة الكاملة والالتقاء على طول المسار. نحن ندعو الناس للمجيء لتحية البابا، لأن حضوره سيكون شيئا فريدا ومحفزا. وأخيرا من أرضنا أيضا سيغادر فرنسا، وهذا الأمر يضعنا حقا في حالة حراك وحماس شديدين. أضاف المونسينيور فيليب بالو مجيبا على السؤال حول ما تقوله هذه التعبئة عن تطور كنيسة فرنسا في ضوء ما نراه منذ بضع سنوات، إذ تستعيد شعلة الإيمان قوتها في فرنسا لا سيما من خلال العدد المتزايد لطالبي المعمودية، وقال هناك شيء ما يحدث. عندما وصلت إلى برشية قبل 4 سنوات كان هناك 60 موعوظا، وأصبح 80 في العام التالي و200 في العام الماضي. نشعر أنه عندما نكون قريبين من الناس نحن نلمسهم في تساؤلات عميقة تسكنهم اليوم، مثل التغيرات المناخية والذكاء الصناعي. كثيرون من الشباب حتى سن 25 و30 يأتون ليقولوا لي إنهم لا يستطيعون الإجابة بمفردهم على هذه التساؤلات. إنه جيل يدرك البعد الديني لحياته، لديهم عطش للمرافقة والإرشاد، وعلينا أن نحترم ذلك، كما علينا أن نسير معهم كما كان يقول البابا فرانسيس. هؤلاء هم شباب مهتمون جدا بما يمكن أن نقوله لهم وبالاحترام الذي يمكن أن نكنه لمسيرتهم الخاصة. علينا أن نرافق هؤلاء الشباب ونتركهم يأخذون مكانهم، وألا نضعهم بأي ثمن في أنظمتنا الجاهزة. كثيرا ما أقول إننا بحاجة إلى رعوية الحضور والعلاقة، فعندما نكون حاضرين لأحدهم تنشأ علاقة ويتم اللقاء ويمكن أن ينشأ حوار، إنها علاقة مجانية.
3: في أعقاب لقاء مطول مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، جدد نداء البابا لاون 14 من أجل وضع حد للحرب والمعاناة التي يتكبدها السكان المدنيون. كما أكد سيادته أن الكرسي الرسولي مستعد لدعم كل جهد من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام في ظل الظروف الدولية الراهنة. عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو إذن يوم أمس الثلاثاء لقاء ثنائي بين رئيس الأساقفة جالاجر والوزير لافروف، وخلال اللقاء توقف الجانبان عند عدد من نقاط التوافق بشأن أبرز القضايا الدولية، واتفقا على أهمية مواصلة الحوار بين روسيا الاتحادية والكرسي الرسولي. وشملت القضايا ذات الاهتمام المشترك أيضا أوضاع الجماعة الكاثوليكية في روسيا، إلى جانب المبادرات الإنسانية الهادفة إلى إطلاق مسار نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا. في ختام اللقاء الذي شارك فيه أيضا السفير البابوي في موسكو المطران جوفاني دانييلو واستمر لأكثر من ساعة، أدلى رئيس الأساقفة جالاجر والوزير لافروف بتصريحين أمام الصحافة. ذكر الدبلوماسي الفاتيكاني بنداء البابا لاون 14 من أجل وضع حد للأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، والبدء في مفاوضات حقيقية تحظى بدعم من المجتمع الدولي. وقال جالاجر إن موقف الكرسي الرسولي واضح ويتمثل في التأكيد على أنه لا يمكن حل النزاع بالوسائل العسكرية، وأضاف سيادته أنه من الضروري أن تهيئ الظروف من أجل إطلاق مسار سياسي ودبلوماسي. كما دعا سيادته كل من روسيا وأوكرانيا إلى إظهار مؤشرات على الانفتاح وحسن النية واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بالمدنيين والبنى التحتية والجرحى وأسرى الحرب. وفي حديثه عن القضية الأوكرانية قال المطران جالاجر بوضوح: هذه الحرب يجب أن تنتهي. وأشار إلى أن عدد الضحايا من الجانبين يواصل الارتفاع بشكل مضطرد نتيجة الأعمال العدائية، وكذلك تتفاقم معاناة السكان المدنيين. هذا وشدد المسؤول الفاتيكاني على أنه من الملح والضروري إنهاء الأعمال العدائية والتخطيط للعلاقات المستقبلية حتى لا نبقى أسرى أخطاء الماضي، مؤكدا ضرورة نزع الأكسجين عن الكراهية على حد قوله. من جانبه عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تقديره لانفتاح الكرسي الرسولي على الحوار مع روسيا وللجهود المبذولة من أجل السلام، وقال إنه يتفق مع الضيف الفاتيكاني على ضرورة تكثيف التعاون في القضايا الإنسانية المرتبطة بالنزاع، واصفا اللقاء بأنه كان مفيدا جدا. في هذا السياق أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقة مع الدول أن أي نتيجة ملموسة في المجال الإنساني ستساهم في تخفيف المعاناة وستتيح استعادة حد أدنى من الثقة بين أطراف النزاع، كما جرى التشديد على أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي إلى روسيا، مع العلم أن نيافته سبق أن زار العاصمة الروسية مرتين في حزيران يونيو عام 2023 ثم في تشرين الأول أكتوبر عام 24. وأكد جالاجر مجددا الاستعداد لمواصلة الإسهام في بناء مساحات للحوار وتعزيز الجهود الإنسانية وبذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق السلام. وخلال اللقاء مع الوزير لافروف حرص المسؤول الفاتيكاني على التذكير بالدور المهم الذي تطلع به الكنائس والجماعات الكنسية المحلية في مساعدة الفئات الأكثر ضعفا وفي تعزيز روح المصالحة. في هذا الإطار تطرق سيادته إلى أوضاع الكنيسة الكاثوليكية المحلية واحتياجاتها، مع إلاء اهتمام خاص للرعاية الرعوية للمؤمنين وللأنشطة الخيرية التي تقوم بها الجماعات الكنسية والدينية. مساء أمس الثلاثاء التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقة مع الدول بالمتروبوليت أنطونيوس المسؤول عن العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة. وأعرب المتروبوليت أنطونيوس عن ارتياحه لاستمرار الاتصالات الودية بين الكنيسة المحلية والكرسي الرسولي. حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، مشيرا إلى أن نحو مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وهي حالة قد تهدد حياتهم. ويبلغ إجمالي الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية نحو 3,700,000 طفل في مختلف أنحاء البلاد. ومنذ بداية العام الجاري أدخل أكثر من نصف مليون طفل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من حالات سوء تغذية تراوحت بين المتوسطة والشديدة. ويعد الأطفال الأصغر سنا الأكثر عرضة للخطر، إذ إن 83% من حالات سوء التغذية الحاد تسجل بين الأطفال دون الثانية من العمر، وتتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد نتيجة سنوات الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار، ناهيك عن عودة نحو 6 ملايين مواطن أفغاني إلى البلاد منذ العام 2023، وأكثر من نصفهم من الأطفال. وفي وقت تتزايد فيه الاحتياجات تراجع حجم المساعدات الإنسانية، فقد أغلق أكثر من 100 مركز لعلاج سوء التغذية بسبب نقص التمويل، فيما تؤكد اليونيسف أنها تحتاج إلى حوالي 180 مليون دولار لتمويل برنامج التغذية في أفغانستان خلال العام الجاري، ولم يتم تأمين سوى 22% من المبلغ المطلوب. وتترافق الأزمة الغذائية مع تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بعد 5 سنوات من عودة حركة طالبان إلى الحكم.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 اليوم الخميس 27 من آب أغسطس المشاركين في لقاء يتمحور حول إدمان المخدرات واستغلال العصابات الإجرامية للشباب في أمريكا اللاتينية، لقاء تنظمه في الفاتيكان من 25 حتى 27 من آب أغسطس الأكاديمية الحبرية لأمريكا اللاتينية، رعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان، مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب واللجنة الأمريكية للرقابة على إدمان المخدرات. وفي كلمته إلى الحضور رحب الأب الأقدس بالجميع، كما وأراد تحية العاملين في مراكز المرافقة والوقاية والإصلاح والدمج للشباب المختلفة التي تقوم على الإيمان والتي يذكرنا حضورها حسب ما قال قدسته بأن المعاناة والرجاء لا يعرفان الحدود. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن التأمل خلال هذا اللقاء انطلاقا من الإيمان في مشكلة المخدرات وتبعاتها على الشباب، وقال البابا إن الإدمان ظاهرة مركبة تكشف فشل عالم فقد الإنسانية، وأضاف أن معاناة الشباب تتطلب منا إجابات متكاملة. وتحدث قداسته هنا عن الوقاية الجماعية، الانتباه العلمي، عدالة لها وجه إنساني، ومرافقة رعوية يطبعها القرب. وشدد الأب الأقدس على أن عملنا يجب أن يكون متمركزا حول العناية والحضور وإعادة بناء النسيج الجماعي. ووصل البابا لون 14 مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتضمن 4 نقاط تمثل أشكالا للتعاون في هذا المجال. وتحدث أولا عن التعاون بين الكنيسة والمنظمات الدولية، وقال إن لا أحد يمكنه مواجهة مشكلة المخدرات بمفرده، وأضاف أنه من الجدير بالإشارة إليه من هذا المنطلق التعاون القائم بين منظمة الدول الأمريكية ومجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، حيث ينسقان تكوينا للمنظمات القائمة على الإيمان وينسجان شبكات مرافقة. وقد مكن هذا التعاون مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب من تقديم كتيب إرشادي لرعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان. ثم انتقل البابا لون 14 إلى الحديث عن النقطة الثانية، ألا وهي التعاون بين العلم والإيمان. وقال في هذا السياق إن الكنيسة لا تتدخل في قضية المخدرات مفترضة التنافس مع أو أن تحل محل متخصصي علم الأعصاب وعلم النفس أو الصحة العامة، بل بهدف إدارة هذه القضايا انطلاقا من الإنجيل بفهم متكامل للشخص البشري. النقطة الثالثة التي أراد قداسة البابا الإشارة إليها هي التعاون داخل الكنيسة في القارات المختلفة، وتحدث هنا عن أن هذا اللقاء يشهد مشاركة أشخاص من أمريكا، آسيا، أفريقيا، وأوروبا ليتقاسموا آلامهم ورجاءهم وحماستهم الرعوية. أما النقطة الرابعة حسب ما واصل البابا لون 14 فهي المسكونية، وتحدث قداسته هنا عن لغة مشتركة للكنيسة الكاثوليكية والجماعات الكنسية الأخرى في ممارسة المحبة الملموسة إزاء المتألمين، لغة تنطلق من الإيمان لمرافقة الشباب ودمجهم باحتياجاتهم وأحلامهم. وعقب التطرق إلى أشكال التعاون هذه، أراد قداسة البابا التوقف عندما وصفها بمؤسسة تندرج في عملنا بشكل شامل، ألا وهي العائلة. وقال إن العائلة والتي يصفها المجمع الفاتيكاني الثاني بالكنيسة البيتية هي المكان الذي تنمى فيه الحياة ويتم فيه الرعاية والتخطيط. وأكد البابا أنه ليس هناك وقايع من الإدمان أفضل من عائلة جيدة. ووصل قدسته أننا نشهد حاليا ألم الكثير من العائلات التي تحطمت، وذلك بسبب إدمان المخدرات، العنف، تجنيد العصابات الإجرامية لأبنائها، الفقر أو عدم توفر الفرص. وذكر الأب الأقدس هنا بدعوة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى أن نجعل من الكنيسة بيت الشركة ومدرستها. كما وتحدث البابا لون الرابع عشر عن أن سلفه البابا فرانسيس قد ذكرنا بأن يسوع يطلب منا أن نلمس البؤس البشري، أن نلمس جسد القريبين المتألم. وهنا يتم التعبير عن جوهر الرسالة التي تسيرون بها قدما. قال قداسة البابا للحضور أن تكون الكنيسة عائلة مدمجة للجميع وبشكل خاص للأشخاص المتألمين. وفي ختام كلمته اليوم الخميس 27 من آب أغسطس إلى المشاركين في لقاء يتمحور حول إدمان المخدرات واستغلال العصابات الإجرامية للشباب في أمريكا اللاتينية، تنظمه في الفاتيكان من 25 حتى 27 من آب أغسطس، الأكاديمية الحبرية لأمريكا اللاتينية، رعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان، مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، واللجنة الأمريكية للرقابة على إدمان المخدرات. أراد البابا لون الرابع عشر الإعراب عن الرجاء حسب ما ذكر، ألا وهو أن تكون الكنيسة عائلة لجميع الأشخاص الذين هم على هامش الطريق. وتابع أن علينا ومثل السامري الذي صار قريبا من الرجل الملقى على الأرض ألا نبتعد. وأضاف قدسته فلنبني كنيسة تقترب، تتأثر، تمسح الجرحى، تغذي وتتحول إلى بيت. وجه الأب الأقدس بعد ذلك إلى ضيوفه الشكر على عملهم وتضرع كي ترافقهم دائما وعائلاتهم، وعملهم ألهام نعمة الله.
2: في الذكرى الليتورجية للطوباوي ألبينو لوتشاني احتفل النائب البابا على أبرشية روما بالقداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، مذكرا بسكينته التي نبعت من شعوره الدائم بأنه بين يدي الرب. وفي قرية كانالي داغوردو بمقاطعة بيليونو وصفه ريكاردو باتويكو أسقف فيتوريو فينيتو بأنه شاهد ساطع على الشركة مع يسوع في الكنيسة وبين الكنائس. إن ذكرى البابا الطوباوي يوحنا بولس الأول ما زالت حية ونابضة، ويشهد على ذلك المؤمنون الذين احتشدوا بعد ظهر اليوم في 26 من آب أغسطس عند مذبح الكرسي البابوي في بازيليك الفاتيكانية في يوم الاحتفال بالذكرى الليتورجية. فقبل 48 عاما اعتلى بطريرك البندقية ألبينو لوتشاني السد البابوي ليقود الكنيسة، رغم أن حبريته كانت قصيرة ولم تدم سوى 43 يوما، إلا أنها كانت حافلة بالثمار الروحية. ومفهوم الثمار الروحية هذا هو ما أوجه تأمل الكاردينال بالدورينا نائب البابا ليعبر على أبرشية روما خلال القداس الذي شارك فيه كاهنا من أصدقاء مؤسسة الفاتيكان ليوحنا بولس الأول، كما حضرت في الصفوف الأولى لينا بيتري وهي ابنة أخت لوتشاني وستيفانيا فلاسكا المتابع لدعوة تطويبه. ومما جمع من طلاب الكليريكية التابعين لجمعية أوبوس داي قدم الكاردينال رينا البابا يوحنا بولس الأول كنموذج للاقتداء به في التواضع والوداعة، واصفا إياه بأنه شخصية بسيطة لحبر أعظم وأب ورعية أفسح المجال لله في حياته. وأشار الكاردينال إلى أنه إذا طلب منا استرجاع ما نتذكره عن البار يوحنا بولس الأول، فاتفق الجميع على التذكر ابتسامته التي كانت ابتسامة شخص يشعر برعاية الله ودعمه وسلم حياته بكاملها بين يدي الرب. واستحضر الكاردينال رينا السمات التي وجهت حياة البابا لوتشاني وعمله، بدءا من خدمته كنائب لرئيس الكليريكية الجريجورية في بيليوني وهو بعمر 25 عاما فقط، مرورا برعايته الأسقفية في فينيتو ثم كبطريرك للبندقية وأخيرا كحبر أعظم. فقد عاش دائما بالتواضع والبساطة والسكينة ذاتها، لأنه كان يعلم أن الله هو من يوجه خطاه، إن الرب يستخدم حياته المتواضعة لنشر الملكوت. ومن هذا المنطلق رفع الكاردينال الصلاة إلى الطوباوي يوحنا بولس الأول من أجل طلاب الكليريكية والكهنة والمسؤولين عن تنشئتهم ليتمثلوا بالمسيح مبرزين كيف تغيرت حياتهم بالفعل عمل الله المتواصل فيها بعيدا عن الاستعراض وحب الظهور. وفي مسقط رأس البابا لوتشان ببلدة كانالي دا غوردو بمقاطعة بيلونو احتشد المؤمنون في الساحة المشاركة في القداس الذي ترأسه أسقف فيتوريو فينيتو المونسنيور ريكاردو باتوكيو وبمشاركة أسقف بيلينيو فيلتري المونسنيور ريناتو مارنغواني والأسقف المتقاعد جوزيبي أندريتش والأسقف المتقاعد الفراسكاتي رافائيل مارتينيلي إلى جانب جمع من الكهنة. وأكد الأسقف باتوكيو في كلمة أن هبة الشركة هي ما تجمع المؤمنين كشعب لله. إن ذكر البار يوحنا بولس الأول تمنح الفرصة لاكتشاف جمال هذه الهبة من خلال شهادته الحية للشركة مع يسوع المعلم والمحيي وللشركة داخل الكنيسة وبين الكنائس. وأضاف أنه بعيدا عن حبريته يذكر لوتشانو في فيتوريو فينيتو دائما بكونه الراعي الذي رافق الأبرشية بفعالية في خطواتها الأولى نحو التجدد الذي أطلقه المجمع الفاتيكاني الثاني. وفي ختام القداس تم الإعلان عن تخصيص مكان داخل الكاتدرائية للبار للطوباوي يوحنا بولس الأول ليوضع فيه جزء من ذخائره المقدسة.
1: حذر بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا من تصاعد أعمال العنف والتوتر في الضفة الغربية، وصفا المنطقة بأنها باتت أرضا بلا قانون في ظل تزايد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وغياب الإجراءات الأمنية والقانونية الكفيلة بوضع حد لهذا التصعيد. جاءت تصريحات غبطته خلال مشاركته في اليوم الختامي للقاء الصداقة بين الشعوب في مدينة ريمني الإيطالية، داعيا الدول الغربية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، ومؤكدا أن الدبلوماسية وعلى الرغم مما تعانيه من ضعف تبقى الطريق الوحيد لتجنب اللجوء إلى السلاح والعنف والقوة العسكرية. هذا ثم أشار بطريرك القدس للاتين إلى أن الوضع في قطاع غزة تدهور بشكل كبير ولا يزال كارثيا على المستوى الإنساني، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن المشهد السياسي أصبح أكثر استقرارا نسبيا مع استمرار النقاشات بشأن سبل الخروج من الأزمة الراهنة. وشدد بيتسابالا على ضرورة عدم الخلط بين الأمل والتفاؤل أو انتظار حل سياسي سريع، موضحا أن الأمل الحقيقي ينشأ من الداخل ومن الأشخاص الذين يختارون التعاون رغم الانقسام سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، يهودا أو مسلمين أو مسيحيين. وأكد أن الأمل يظهر أيضا عندما يرفض الإنسان نزع الصفة الإنسانية عن الآخر ويختار مساعدته والوقوف إلى جانبه. بعدها جدد الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا دعمه لحل الدولتين، معتبرا أنه الطريق الوحيد للاعتراف بحق الشعبين في أن تكون لهما دولة وبيت في أرضهما. فيما يتعلق بزيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة إلى الأراضي المقدسة، قال بيتسابالا إن الزيارة ستتم عاجلا أم آجلا، لكنها تحتاج إلى إعداد الظروف المناسبة لكي تحقق نتائج ملموسة، مشددا على ضرورة تجنب الاستعجال أو الاكتفاء بخطوات رمزية لا تندرج ضمن مسار متكامل وهادف. خلال حوار مع مجموعة من الشباب في ختام فعاليات لقاء ريميني، حذر غبطته من الآثار الإنسانية والنفسية للحرب، مؤكدا ضرورة عدم السماح لمنطق الحرب بأن يتحول إلى طريقة دائمة في التفكير والتعامل مع الآخر. وقال إن الحرب تسرق من الشباب أجمل سنوات حياتهم وقد تسلبهم حياتهم نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على أوكرانيا كما ينطبق على الشرق الأوسط.
3: وأوضح أن من أخطر نتائج الحرب تحويل الآخر إلى شخص مجرد من إنسانيته، لأن الاعتراف بإنسانية الخصم يجعل قتله أكثر صعوبة، ولذلك يجب ألا يسمح الإنسان لمنطق الحرب بأن يسيطر على ضميره. بعدها دعا بطريرك القدس للاتين إلى عدم اختزال السلام في الشعارات أو المقاربات الساذجة، مؤكدا أن واقع الشرق الأوسط معقد وأن تحقيق السلام يحتاج إلى عمل سياسي حقيقي يأخذ في عين الاعتبار المصالح والتوازنات وعلاقات القوى. لكنه حذر في الوقت نفسه من تحول السياسة إلى مجرد صراع مصالح، مؤكدا الحاجة إلى أصوات تذكر دائما بمفهوم المصلحة العامة التي يجب ألا تهمل أو تنسى. وأشار إلى أن دور القيادات الدينية والمجتمع المدني يكتسب أهمية كبيرة في ظل ما وصفه بضعف المؤسسات السياسية وعجزها عن العمل من أجل المصلحة العامة. في معرض حديثه عن كيفية مواجهة الألم في الشرق الأوسط، شدد بيتسابالا على أهمية عدم ترك من يعاني وحيدا، معتبرا أن الحضور إلى جانب الإنسان المتألم قد يكون أهم من كثرة الكلمات، وقال إن الصلاة تمثل مساحة يسلم فيها المؤمن إلى الله مشاعر العجز وعدم القدرة على مساعدة الجميع، داعيا إلى العودة إلى المسيح كلما شعر الإنسان بأنه لم يعد قادرا على الاستمرار ثم البدء من جديد. بالنسبة للحوار بين الأديان، رأى غبطته أن الحوار الحقيقي يبدأ عندما يتغلب الإنسان على الخوف من الآخر ويلتقي به من دون أحكام مسبقة أو شعور بالتهديد. وأوضح أن الحوار لا ينبغي أن يبقى محصورا بين النخب الدينية، بل يجب أن ينتقل إلى المجتمعات المحلية من خلال لقاءات مباشرة بين الناس، ولا سيما بعد الحرب في غزة وما خلفته من جراح عميقة وسوء فهم متبادل. وأكد في هذا السياق أن التعامل مع الآخرين وفق تصنيفات عامة مثل اليهود أو المسلمين أو الفلسطينيين قد يؤدي إلى التعميم وإلى رؤية الآخر كعدو، مشددا على أن العنف يبدأ أولا من القلب ومن الكلمات. وفي ظل الاستقطاب وانتشار الأخبار المضللة، دعا بطريرك القدس للاتين إلى الاستماع إلى وجهات نظر متعددة، بما في ذلك الآراء التي لا نتفق معها. وأشار إلى أن الخوارزميات الرقمية غالبا ما تدفع المستخدم إلى رؤية المحتوى الذي يتوافق مع اهتماماته وقناعاته الخاصة، ولذلك يصبح من الضروري الاستماع إلى أصوات مختلفة والقدرة على التمييز بين الخطاب المتوازن والخطاب العدواني أو الذي ينزع الإنسانية عن الآخر. واعتبر أن فهم واقع الشرق الأوسط يتطلب هذا الجهد المستمر، لأن لا شيء يبدو كما هو وكل شيء شديد التعقيد على حد قوله. هذا ثم تناول الكاردينال بيتسابالا مفهوم تنقية الذاكرة، موضحا أن ذلك لا يعني نسيان الماضي أو تجاهل الظلم والمعاناة، بل يعني عدم السماح لجراح الماضي بأن تحدد مستقبل الأجيال الجديدة. وأشار إلى وجود روايات تاريخية مختلفة في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة احترام حق الآخرين في قراءة الأحداث من منظورهم الخاص، مع رفض استخدام الماضي لتبرير مشاعر الحقد والانتقام. هذا وختم غبطته مداخلته خلال لقاء ريميني بالتأكيد على أن مواجهة اللامبالاة تحتاج إلى الشغف والفرح والصداقة، معتبرا أن هذه القيم قادرة على الانتقال من شخص إلى آخر وفتح مساحات جديدة للتواصل والسلام.
4: أكد الأب فرانشيسكو يلبو حارس الأراضي المقدسة أن الوضع في الأرض المقدسة مأساوي ويتسم بمعاناة شديدة وتعب متراكم في ظل الحرب والتوتر المستمرين والمأساة الإنسانية في غزة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية، وفي حوار خاص مع وسائل إعلام الفاتيكان من استوديو راديو الفاتيكان، تحدث الأب يلبو عن آلام السكان ومستقبل المسيحيين وإمكانية السلام ودور المؤمنين في مواجهة الكراهية والانقسام. وأوضح حارس الأراضي المقدسة أن الناس في الضفة الغربية يعيشون حالة إنهاك عميقة بعد أشهر من النزاع وسط غياب واضح لأي أفق لمستقبل أفضل، ويعاني كثيرون من فقدان العمل والأزمة الاقتصادية الخانقة، الأمر الذي يثقل كاهل العائلات ويدفع بعضها إلى التفكير بجدية في مغادرة الأرض التي تعيش فيها منذ أجيال. وأشار إلى أن المسيحيين يتشاركون إلى حد كبير مصير سائر الفلسطينيين، مؤكدا أن مهمة حراسة الأراضي المقدسة تعني أيضا الوقوف إلى جانب الجماعات المسيحية وعدم السماح لها بالشعور بأنها وحيدة، بل مشاركتها المصير نفسه والرجاء نفسه. وفي حديثه عن دعوة البابا إلى بناء سلام مجرد من السلاح، شدد حارس الأراضي المقدسة على أن جميع الطرق التي تسلك عبر السلاح والحرب لا تؤدي أبدا إلى سلام حقيقي ولا إلى أمن حقيقي، فالحق في الأمن مقدس للجميع، لكن تحقيقه لا يكون بالعنف بل عبر السياسة والدبلوماسية ولا سيما الحوار. وأقر بأن هذا الدرب قد يكون أطول وأكثر صعوبة، لكنه وحده القادر على أن يقود إلى سلام عادل ومستدام، وفي الوقت عينه سلام لا يقوم على السلاح. وحول حل الدولتين الذي يبدو اليوم بعيد المنال، اعتبر الأب يلبو أنه يبقى بحسب ما هو مطروح اليوم الخيار الوحيد القادر على مراعاة خير الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكنه ميز بين اعتبار الحل ممكنا وبين معرفة كيفية تحقيقه، إذ إن الطريق إليه معقد للغاية ويتطلب البدء بخطوات أولى عملية وواقعية حتى لو استغرق الوصول إلى النتيجة وقتا طويلا. أما على المستوى الروحي، فرأى حارس الأراضي المقدسة أن أصعب ما يمكن فعله اليوم هو الحفاظ على قلب نقي غير ملوث بفيروس الكراهية والحقد، وقال إن حراسة الأماكن المقدسة تعني في جوهرها حراسة الحجارة الحية، أي الجماعة المسيحية والقلوب التي ينبغي أن تبقى مفتوحة للإنجيل. وأشار إلى أن طريق الإنجيل يبدو أحيانا مهزوما وفاشلا، لكنه في الحقيقة درب الصليب الذي يشكل في الإيمان المسيحي الدرب الذي ينتهي إلى الانتصار. وتوقف الأب يلبو أيضا عند أصوات السلام الموجودة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى جمعيات وأفراد يعملون من أجل طريق مختلف، وإلى تضامن يأتي من العالمين اليهودي والإسلامي ومن أشخاص في أنحاء مختلفة من العالم. ورأى في ذلك دليلا على أن في الإنسان مهما اختلف الدين والثقافة رغبة عميقة في السلام والتعايش، وحذر في الوقت عينه من التعميم، مؤكدا أن العنف والظلم والقرارات السياسية لا يجوز أن تتحول إلى مشاعر معاداة للسامية، لأن ذلك سيكون مأساة داخل المأساة. ودعا إلى التمييز بين الأفعال السياسية وبين الأشخاص والشعوب، والاعتراف بوجود رغبة حقيقية في التعايش حتى إن كانت هذه الرغبة أقلية. وبالنسبة إلى الذين يعيشون بعيدا عن الحرب، اعتبر حارس الأراضي المقدسة أن الخطوة الأولى نحو المشاركة في بناء السلام هي المعرفة والاطلاع الجاد، فلا يكتفي الاكتفاء بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو بعنوان صحفي، لأن ذلك قد يحبس الإنسان داخل رواية واحدة تزيد الاستقطاب. وقال إن المرء لا يستطيع أن يحب ما لا يعرفه، داعيا إلى البحث والإصغاء وفهم تعقيدات الواقع قبل إصدار الأحكام، بما يسمح أيضا بالبقاء قريبين روحيا من المتألمين. هذا وشدد الأب فرانشيسكو يلبو على ضرورة الإصغاء إلى ألم الآخر، مستشهدا بجمعية دائرة الوالدين التي تجمع أقارب فلسطينيين وإسرائيليين فقدوا أحباءهم في النزاع، وقال إن أعضاءها يكتشفون أن دموعنا لها نفس اللون، ورأى في القدرة على رؤية جرح الآخر نعمة حقيقية، لأن الألم الشديد يجعل الإنسان أحيانا يرى جرحه وحده. لذلك وفي هذه المرحلة اعتبر أن المطلوب قبل الحديث عن الحوار هو الإصغاء، الإصغاء إلى ألم الآخر حتى النهاية، كي يصبح ممكنا يوما ما أن يتعلم كل طرف الإصغاء إلى ألم الطرف الآخر. وفي ختام حديثه كشف الأب فرانشيسكو يلبو حارس الأراضي المقدسة عن ارتباط خاص بكفرناحوم التي وصفها بأنها مكان الحميمية والحياة اليومية، وقال إن ما يؤثر فيه هو أن يسوع دخل بيت بطرس وشفى حماته وأقام مع تلاميذه بين تلك الجدران، فرغم أن يسوع جاء من الناصرة أصبحت كفرناحوم مدينة يسوع، لأنها المكان الذي اختار فيه أصدقائه ودعاهم وعاش معهم. وفي هذا المكان يرى حارس الأراضي المقدسة صورة عميقة لدعوته أن يبقى قريبا من الناس، حاملا ثقل الأرض المقدسة وآلامها، ومتشبثا بالنعمة التي تسبق الإنسان وتسانده حتى عندما يبدو التغيير مستحيلا. إن الناس ليسوا حتى في حالة تسمح لهم بالكلام، هذا ما قاله يوغناس أديكاري أحد سكان قرية دانثوك في منطقة نواكووت للإعلام النيبالي، واصفا الساعات التي عقبت الفيضان المدمر الذي ضرب البلاد. وأمام عينيه جرفت السيول أختين له وابن أخ وزوجته، وقال لصحيفة كاتماندو بوست: لم أرى قط شيئا كهذا، واصفا قرية لا تزال مشلولة من الخوف، وتستمر حصيلة الكارثة التي ضربت المنطقة الحدودية بين النيبال والصين في الارتفاع، حيث لقي 168 شخصا على الأقل حتفهم، وفقد أكثر من 1300 آخرين بعد أن تسبب انهيار جبل جليدي في منطقة الهيمالايا في موجة عاتية من المياه والوحول والحطام، اجتاحت القرى والطرق والجسر عبر الوديان. يسجل الوضع الأكثر خطورة في النيبال، حيث أفادت السلطات بمقتل 165 شخصا على الأقل وفقدان 826 آخرين. أما على الجانب التبتي فلقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 558 شخصا في عداد المفقودين، ومن بين المفقودين مئات الأجانب الذين كان العديد منهم حجاجا متوجهين إلى جبل كيلاش، وهو مكان مقدس لعدة ديانات آسيوية.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 اليوم الخميس 27 من آب أغسطس المشاركين في لقاء يتمحور حول إدمان المخدرات واستغلال العصابات الإجرامية للشباب في أمريكا اللاتينية، لقاء تنظمه في الفاتيكان من 25 حتى 27 من آب أغسطس الأكاديمية الحبرية لأمريكا اللاتينية، رعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان، مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب واللجنة الأمريكية للرقابة على إدمان المخدرات. وفي كلمته إلى الحضور رحب الأب الأقدس بالجميع، كما وأراد تحية العاملين في مراكز المرافقة والوقاية والإصلاح والدمج للشباب المختلفة التي تقوم على الإيمان والتي يذكرنا حضورها حسب ما قال قدسته بأن المعاناة والرجاء لا يعرفان الحدود. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن التأمل خلال هذا اللقاء انطلاقا من الإيمان في مشكلة المخدرات وتبعاتها على الشباب، وقال البابا إن الإدمان ظاهرة مركبة تكشف فشل عالم فقد الإنسانية، وأضاف أن معاناة الشباب تتطلب منا إجابات متكاملة. وتحدث قداسته هنا عن الوقاية الجماعية، الانتباه العلمي، عدالة لها وجه إنساني، ومرافقة رعوية يطبعها القرب. وشدد الأب الأقدس على أن عملنا يجب أن يكون متمركزا حول العناية والحضور وإعادة بناء النسيج الجماعي. ووصل البابا لون 14 مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتضمن 4 نقاط تمثل أشكالا للتعاون في هذا المجال. وتحدث أولا عن التعاون بين الكنيسة والمنظمات الدولية، وقال إن لا أحد يمكنه مواجهة مشكلة المخدرات بمفرده، وأضاف أنه من الجدير بالإشارة إليه من هذا المنطلق التعاون القائم بين منظمة الدول الأمريكية ومجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، حيث ينسقان تكوينا للمنظمات القائمة على الإيمان وينسجان شبكات مرافقة. وقد مكن هذا التعاون مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب من تقديم كتيب إرشادية لرعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان. ثم انتقل البابا لون 14 إلى الحديث عن النقطة الثانية، ألا وهي التعاون بين العلم والإيمان. وقال في هذا السياق إن الكنيسة لا تتدخل في قضية المخدرات مفترضة التنافس مع أو أن تحل محل متخصصي علم الأعصاب وعلم النفس أو الصحة العامة، بل بهدف إدارة هذه القضايا انطلاقا من الإنجيل بفهم متكامل للشخص البشري. النقطة الثالثة التي أراد قداسة البابا الإشارة إليها هي التعاون داخل الكنيسة في القارات المختلفة، وتحدث هنا عن أن هذا اللقاء يشهد مشاركة أشخاص من أمريكا، آسيا، أفريقيا وأوروبا ليتقاسموا آلامهم ورجاءهم وحماستهم الرعوية. أما النقطة الرابعة حسب ما واصل البابا لون 14 فهي المسكونية، وتحدث قداسته هنا عن لغة مشتركة للكنيسة الكاثوليكية والجماعات الكنسية الأخرى في ممارسة المحبة الملموسة إزاء المتألمين، لغة تنطلق من الإيمان لمرافقة الشباب ودمجهم باحتياجاتهم وأحلامهم. وعقب التطرق إلى أشكال التعاون هذه، أراد قداسة البابا التوقف عندما وصفها بمؤسسة تندرج في عملنا بشكل شامل، ألا وهي العائلة. وقال إن العائلة والتي يصفها المجمع الفاتيكاني الثاني بالكنيسة البيتية، هي المكان الذي تنمى فيه الحياة ويتم فيه الرعاية والتخطيط. وأكد البابا أنه ليس هناك وقايع من الإدمان أفضل من عائلة جيدة. ووصل قدسته أننا نشهد حاليا ألم الكثير من العائلات التي تحطمت، وذلك بسبب إدمان المخدرات، العنف، تجنيد العصابات الإجرامية لأبنائها، الفقر أو عدم توفر الفرص. وذكر الأب الأقدس هنا بدعوة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى أن نجعل من الكنيسة بيت الشركة ومدرستها. كما وتحدث البابا لون الرابع عشر عن أن سلفه البابا فرانسيس قد ذكرنا بأن يسوع يطلب منا أن نلمس البؤس البشري، أن نلمس جسد القريبين المتألم. وهنا يتم التعبير عن جوهر الرسالة التي تسيرون بها قدما. قال قداسة البابا للحضور أن تكون الكنيسة عائلة مدمجة للجميع، وبشكل خاص للأشخاص المتألمين. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في لقاء يتمحور حول إدمان المخدرات، أراد البابا لون الرابع عشر الإعراب عن رجاء حسب ما ذكر، ألا وهو أن تكون الكنيسة عائلة لجميع الأشخاص الذين هم على هامش الطريق. وتابع أن علينا ومثل السامري الذي صار قريبا من الرجل الملقى على الأرض ألا نبتعد. وأضاف قدسته: فلنبني كنيسة تقترب، تتأثر، تمسح الجرحى، تغذي وتتحول إلى بيت.
2: في الذكرى الليتورجية للطوباوي ألبينو لوتشاني، احتفل النائب البابا على أبرشية روما بالقداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، مذكرا بسكينته التي نبعت من شعوره الدائم بأنه بين يدي الرب. وفي قرية كانالي داغوردو بمقاطعة بيليونو، وصفه ريكاردو باتويكو أسقف فيتوريو فينيتو بأنه شاهد ساطع على الشركة مع يسوع في الكنيسة وبين الكنائس. إن ذكرى البابا الطوباوي يوحنا بولس الأول ما زالت حية ونابضة، ويشهد على ذلك المؤمنون الذين احتشدوا بعد ظهر اليوم في 26 من آب أغسطس عند مذبح الكرسي البابوي في بازيليك الفاتيكانية في يوم الاحتفال بالذكرى الليتورجية. فقبل 48 عاما اعتلى بطريرك البندقية ألبينو لوتشاني السد البابوي ليقود الكنيسة، رغم أن حبريته كانت قصيرة ولم تدم سوى 43 يوما، إلا أنها كانت حافلة بالثمار الروحية. ومفهوم الثمار الروحية هذا هو ما أوجه تأمل الكاردينال بالدورينا نائب البابا ليعبر على أبرشية روما خلال القداس الذي شارك فيه كاهنا من أصدقاء مؤسسة الفاتيكان ليوحنا بولس الأول، كما حضرت في الصفوف الأولى لينا بيتري وهي ابنة أخت لوتشاني، وستيفانيا فلاسكا المتابع لدعوة تطويبه. ومما جمع من طلاب الكليريكية التابعين لجمعية أوبوس داي قدم الكاردينال رينا البابا يوحنا بولس الأول كنموذج للاقتداء به في التواضع والوداعة، واصفا إياه بأنه شخصية بسيطة لحبر أعظم وأب ورعية أفسح المجال لله في حياته. وأشار الكاردينال إلى أنه إذا طلب منا استرجاع ما نتذكره عن البار يوحنا بولس الأول، فاتفق الجميع على التذكر ابتسامته التي كانت ابتسامة شخص يشعر برعاية الله ودعمه وسلم حياته بكاملها بين يدي الرب. واستحضر الكاردينال رينا السمات التي وجهت حياة البابا لوتشاني وعمله، بدءا من خدمته كنائب لرئيس الكليريكية الجريجورية في بيليوني وهو بعمر 25 عاما فقط، مرورا برعايته الأسقفية في فينيتو، ثم كبطريرك للبندقية، وأخيرا كحبر أعظم. فقد عاش دائما بالتواضع والبساطة والسكينة ذاتها، لأنه كان يعلم أن الله هو من يوجه خطاه، إن الرب يستخدم حياته المتواضعة لنشر الملكوت. ومن هذا المنطلق رفع الكاردينال الصلاة إلى الطوباوي يوحنا بولس الأول من أجل طلاب الكليريكية والكهنة والمسؤولين عن تنشئتهم ليتمثلوا بالمسيح، مبرزين كيف تغيرت حياتهم بالفعل عمل الله المتواصل فيها بعيدا عن الاستعراض وحب الظهور. وفي مسقط رأس البابا لوتشاني ببلدة كانالي داغوردو بمقاطعة بيلونو، احتشد المؤمنون في الساحة المشاركة في القداس الذي ترأسه أسقف فيتوريو فينيتو المونسنيور ريكاردو باتوكيو، وبمشاركة أسقف بيلينيو فيلتري المونسنيور ريناتو مارنغواني، والأسقف المتقاعد جوزيبي أندريتش، والأسقف المتقاعد الفراسكاتي رافائيل مارتينيلي إلى جانب جمع من الكهنة. وأكد الأسقف باتوكيو في كلمة أن هبة الشركة هي ما تجمع المؤمنين كشعب لله. إن ذكرى البار يوحنا بولس الأول تمنح الفرصة لاكتشاف جمال هذه الهبة من خلال شهادته الحية للشركة مع يسوع المعلم والمحيي وللشركة داخل الكنيسة وبين الكنائس. وأضاف أنه بعيدا عن حبريته يذكر لوتشيانو في فيتوريو فينيتو دائما بكونه الراعي الذي رافق الأبرشية بفعالية في خطواتها الأولى نحو التجدد الذي أطلقه المجمع الفاتيكاني الثاني. وفي ختام القداس تم الإعلان عن تخصيص مكان داخل الكاتدرائية للبار للطوباوي يوحنا بولس الأول ليوضع فيه جزء من ذخائره المقدسة.
1: حذر بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا من تصاعد أعمال العنف والتوتر في الضفة الغربية، وصفا المنطقة بأنها باتت أرضا بلا قانون في ظل تزايد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وغياب الإجراءات الأمنية والقانونية الكفيلة بوضع حد لهذا التصعيد. جاءت تصريحات غبطته خلال مشاركته في اليوم الختامي للقاء الصداقة بين الشعوب في مدينة ريمني الإيطالية، داعيا الدول الغربية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، ومؤكدا أن الدبلوماسية وعلى الرغم مما تعانيه من ضعف تبقى الطريق الوحيد لتجنب اللجوء إلى السلاح والعنف والقوة العسكرية. هذا ثم أشار بطريرك القدس للاتين إلى أن الوضع في قطاع غزة تدهور بشكل كبير ولا يزال كارثيا على المستوى الإنساني، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن المشهد السياسي أصبح أكثر استقرارا نسبيا مع استمرار النقاشات بشأن سبل الخروج من الأزمة الراهنة. وشدد بيتسابالا على ضرورة عدم الخلط بين الأمل والتفاؤل أو انتظار حل سياسي سريع، موضحا أن الأمل الحقيقي ينشأ من الداخل ومن الأشخاص الذين يختارون التعاون رغم الانقسام، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، يهودا أو مسلمين أو مسيحيين. وأكد أن الأمل يظهر أيضا عندما يرفض الإنسان نزع الصفة الإنسانية عن الآخر ويختار مساعدته والوقوف إلى جانبه. بعدها جدد الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا دعمه لحل الدولتين، معتبرا أنه الطريق الوحيد للاعتراف بحق الشعبين في أن تكون لهما دولة وبيت في أرضهما. فيما يتعلق بزيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة إلى الأراضي المقدسة، قال بيتسابالا إن الزيارة ستتم عاجلا أم آجلا، لكنها تحتاج إلى إعداد الظروف المناسبة لكي تحقق نتائج ملموسة، مشددا على ضرورة تجنب الاستعجال أو الاكتفاء بخطوات رمزية لا تندرج ضمن مسار متكامل وهادف. خلال حوار مع مجموعة من الشباب في ختام فعاليات لقاء ريميني، حذر غبطته من الآثار الإنسانية والنفسية للحرب، مؤكدا ضرورة عدم السماح لمنطق الحرب بأن يتحول إلى طريقة دائمة في التفكير والتعامل مع الآخر. وقال إن الحرب تسرق من الشباب أجمل سنوات حياتهم وقد تسلبهم حياتهم نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على أوكرانيا كما ينطبق على الشرق الأوسط. وأوضح أن من أخطر نتائج الحرب تحويل الآخر إلى شخص مجرد من إنسانيته، لأن الاعتراف بإنسانية الخصم يجعل قتله أكثر صعوبة، ولذلك يجب ألا يسمح الإنسان لمنطق الحرب بأن يسيطر على ضميره. بعدها دعا بطريرك القدس للاتين إلى عدم اختزال السلام في الشعارات أو المقاربات الساذجة، مؤكدا أن واقع الشرق الأوسط معقد وأن تحقيق السلام يحتاج إلى عمل سياسي حقيقي يأخذ في عين الاعتبار المصالح والتوازنات وعلاقات القوى. لكنه حذر في الوقت نفسه
3: من تحول السياسة إلى مجرد صراع مصالح، مؤكدا الحاجة إلى أصوات تذكر دائما بمفهوم المصلحة العامة التي يجب ألا تهمل أو تنسى. وأشار إلى أن دور القيادات الدينية والمجتمع المدني يكتسب أهمية كبيرة في ظل ما وصفه بضعف المؤسسات السياسية وعجزها عن العمل من أجل المصلحة العامة. في معرض حديثه عن كيفية مواجهة الألم في الشرق الأوسط، شدد بيتسابالا على أهمية عدم ترك من يعاني وحيدا، معتبرا أن الحضور إلى جانب الإنسان المتألم قد يكون أهم من كثرة الكلمات. وقال إن الصلاة تمثل مساحة يسلم فيها المؤمن إلى الله مشاعر العجز وعدم القدرة على مساعدة الجميع، داعيا إلى العودة إلى المسيح كلما شعر الإنسان بأنه لم يعد قادرا على الاستمرار ثم البدء من جديد. بالنسبة للحوار بين الأديان، رأى غبطته أن الحوار الحقيقي يبدأ عندما يتغلب الإنسان على الخوف من الآخر ويلتقي به من دون أحكام مسبقة أو شعور بالتهديد. وأوضح أن الحوار لا ينبغي أن يبقى محصورا بين النخب الدينية، بل يجب أن ينتقل إلى المجتمعات المحلية من خلال لقاءات مباشرة بين الناس، ولا سيما بعد الحرب في غزة وما خلفته من جراح عميقة وسوء فهم متبادل. وأكد في هذا السياق أن التعامل مع الآخرين وفق تصنيفات عامة مثل اليهود أو المسلمين أو الفلسطينيين قد يؤدي إلى التعميم وإلى رؤية الآخر كعدو، مشددا على أن العنف يبدأ أولا من القلب ومن الكلمات. وفي ظل الاستقطاب وانتشار الأخبار المضللة، دعا بطريرك القدس اللاتين إلى الاستماع إلى وجهات نظر متعددة، بما في ذلك الآراء التي لا نتفق معها. وأشار إلى أن الخوارزميات الرقمية غالبا ما تدفع المستخدم إلى رؤية المحتوى الذي يتوافق مع اهتماماته وقناعاته الخاصة، ولذلك يصبح من الضروري الاستماع إلى أصوات مختلفة والقدرة على التمييز بين الخطاب المتوازن والخطاب العدواني أو الذي ينزع الإنسانية عن الآخر. واعتبر أن فهم واقع الشرق الأوسط يتطلب هذا الجهد المستمر، لأن لا شيء يبدو كما هو وكل شيء شديد التعقيد على حد قوله. هذا ثم تناول الكاردينال بيتسابالا مفهوم تنقية الذاكرة، موضحا أن ذلك لا يعني نسيان الماضي أو تجاهل الظلم والمعاناة، بل يعني عدم السماح لجراح الماضي بأن تحدد مستقبل الأجيال الجديدة. وأشار إلى وجود روايات تاريخية مختلفة في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة احترام حق الآخرين في قراءة الأحداث من منظورهم الخاص، مع رفض استخدام الماضي لتبرير مشاعر الحقد والانتقام. هذا وختم غبطته مداخلته خلال لقاء ريميني بالتأكيد على أن مواجهة اللامبالاة تحتاج إلى الشغف والفرح والصداقة، معتبرا أن هذه القيم قادرة على الانتقال من شخص إلى آخر وفتح مساحات جديدة للتواصل والسلام.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.